تفاوتي بقى هنا جو برا برا كوي وكلا نيلا ان تشيبوني كالنا ايرماوش فرداتش جو امورا انسون كنا كا برا كوي كويلي اني سيت نو انا بانكا جو تاني هنا جو برا برا نيتش كان لي تفاوتي جيفونتي جي ريكي نيني كالكي اني تشيبوني كالنا ايرماوش فرداتش بيكو ساوني كنا نو انتي فيلا Nofendele huni vera kwa kweli vera mitako cha huu. Chore upanyenu wa salamani nukumi. Mwenchi.